my satin chair. Good evening, everyone. My name is Suhair Zinda. I'm a lecturer of Arabic at Tufts. And the poem is not, don't look for it, it's not there, but someone must read it. Because it's one of the most known poems for Mahmoud Darwish. سجل أنا عربي سجل أنا عربي ورقم بطاقتي 50,000 وأطفالي 8 وتاسعهم سيولد بعد صيف فهل تغضب؟ سجل أنا عربي وأعمل مع رفاق الكدح في محجر وأطفالي 8 أسل لهم رغيف الخبز والأثواب والدفتر من الصخر ولا أتوسل ولا أتوسل الصدقات من بابك ولا أصغر أمام بلاط أعتابك فهل تغضب؟ سجل أنا عربي أنا اسم بلا لقب صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب جذوري قبل ميلاد الزمان رست وقبل تفتح الحقب وقبل السرو والزيتون وقبل ترعرع العشب أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب وجدي كان فلاحا بلا حسب ولا نسب يعلمني شموخ الشمس قبل قراءة الكتب وبيتي كوخ ناطور من الأعواد والقصب فهل ترضيك منزلتي؟ أنا اسم بلا لقب سجل أنا عربي سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي ولم تترك لنا

0: خلص البوليس يطلب الهوية تبعتي
1: يعرف
0: بتطلع على قومية عربية تبدأ معاملتك غير شكل. أخذوا كل أراضينا صدروها
2: ما خلص.
0: ضل عندنا شوية أراضي إسا اليوم عمالين بيصدروا لنا إياها. الأرض بعيد عن نمت الهون الشجرة هاي ممنوع أفوت عليها.
3: أنا ما هي أمر ممنوع أفوت عنها.
1: ليه
3: قطرة عن الدولة
4: انا اسمي منى وكثير مبسوطه لاني شفتكم.
5: من كم عمرك؟
2: انا 19.
4: 19 شو اسمك؟
6: عمرك انت؟
4: انا شو اسمك؟
6: 17 زي
4: عمرك.
5: شاطرين احنا 14
4: احسن. عشان ينسونا فلسطين شو عم بيقولوا عنا؟ امشي نسافركوا على كندا، سافركوا على
7: بدها عيشة عشان مثلنا بشتيلة. يعني عيشة ما بعرف هلا عم بخبروني انه ما في ماي ما في كهرباء.
2: صح
7: هيك نحن هيك بشتيلة.
2: بعدين نحن يعني انتوا هيكوا بتتفرجوا على فلسطين ال 48 احنا زي بتقدر تقولي حاصرونا في مخيمات وممنوع نروح على القدس وممنوع نروح على بلادي اللي 48
7: وايد نحن ممنوع الشغل للفلسطيني
2: يعني
7: ممنوع يتحرك الفلسطيني مقيد يعني حرام.
8: احنا اخوه كلنا اخوه بنحب الايمان كلنا شباب كلنا شباب.